0: أقول له
1: إيه ما ساعدك؟
0: قول سمي سنايدي.
1: انتقلت الجمجمة.
0: أقول له قول سمي سنايدي.
1: كيف تصدني من هنا؟
0: والله هو يفكر محدد
1: يعني هذا الغش والمصيبة اطلع هكذا طب سنني بس اشرب ولا اشرب وفعلني بس الزوق المهم جاي النحامي من الثلاجة جايب بيها من المية الحارة.